0: قلت يا الله يا الله بجمعك فيك منك ما جزاك يرجعون فيه النجاة وتجد النجاة يدخل خير منك على كل يوم كريم يذكر سبحانه وتعالى حمدا لرب العالمين أجاب الله يا أحمد الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحابه والمسلمين إلى حين تبعهم هدي به أما بعد أرسل الله فيه حلم ونظر رسله حتى يرسل لي الصلاة وتعين غريب جدا وبكينا عليه بكينا وبكينا
1: يا ẹ̀yìn méjèèjì ètò ìpínlẹ̀ àti kádìbìbì gbogbo àríwá láti ilẹ̀ tọ́lọ̀ tí wọ́n lọ lọ́wọ́ àwòkò òun lọ́ba tó ń rìn àti gbogbo wa lọ àmọ́ ètò ìjà àti ìlú tó ń fọ́jọ́ ti dáadáa abádé lágbà tọ́lọ̀ yìí ìjọ ìgbà àti ìgbàdó àti ìgbà
2: Thank you.
1: Loro vanno a arrivare, io ho detto che il mio uomo è un uomo, ora mi dia, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina, è una bambina,
2: Thank you.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni wọ́n ṣe oníbàwọ̀ ayò pípé tẹ gbọ́dọ̀ yìí kí Ọlọ́run ọba Allah kó bá ní gbé wọn sókè wàrọ̀fà ní ẹ̀hún mẹ́ta náà ní àríyá. Amen.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله وصلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله رب العالمين على نعمته وعلينا هين باتي عجالي كتر السنين الرب يومي سعداد وصلاة كتسين الضمن سعداد وصلاة عجالي كون إن شاء الله من يا نبي كريم كل سنة أبا عبير علي الله أبا الله وعطا جكم سبب وعلي كون تعطي أني نعملني كون نعمل ما شكوك والله بلو الحمد لله كما تتكلم بلو إيش بلو وني أهونيكا بلو بابن نون بلو إني فيابالي يا الله أبا أوني كنا ببوا بلو إباري كي الله أبا إي أونا بارو داري كما الحمد لله الله أبا سوفاني أمين أبتالي كنا الله ني وأتاكم مما سألتم فقل تنزل فتا الله أبان فوا الله نوعين تعودوا نعمة الله لا تسوا قولي الله تاباني كما أبكى من المجي أهلي كاتو تبوم إدريو إن الإنسان تظلوم كتفار من إدريو أبارا مودي جيا تموري تراتي جيتم إكا ستا الحمد لله رب العالمين من بلوني من تبدو الحمد لله o pai do capa mais de mim bolou o dia de mim a bater o nome da de moti wai o no fim em mim o no pe de mim ori de timo wa o timo na o dia timo o dia aí a to do em mim o se bater o no ba o no pe se o no dia ori de o no mo fim em mim o ati do fono da de mim o no nome da de chia de timo wa o primeiro a vos comi I don't know. I'm not going to be able to do it. I don't know what to do. Ah, ever move, and not for you and I have a close and your mommy. What's in it, old chief? Let's go out of here.
1: Who are you, JC?
0: How do I say that you put Aminan? If you are giving me any fire ballet. Here's the thing. It is also sick. You are not me. But you boy, if you want to see, if you want to see my car, put your material. Come on, man, you're my one and you. O sufanu faya bade ati me haji ni be nei banye when da ku ta yomi on je ti o je mo olon ti pari e
1: ko ko ti na wi o mi e so ko en mo ti ko en no raja
0: ba ko wa de do ko wa savo ga e lo nje ti ki mba ni nje ti won savo ga de se en ko ni agbara o nje e ma balance do la ti je re gun olon ni ka ma dupe
1: alhamdulillah
0: wa ni on je ti ko ko
1: 111.
0: To me, I'm not the one who is for that. And if I can handle it, he's
1: just not his team. What does the president tell us is who he is? He did it wrong. But
0: no, this is the same. No, I'm not sure of him. Surely, Karan, who is he?
1: And if he had the other end for me, then he is in the other end for me. What about the glory? What about the glory? What about the
0: àwọn ìtúpa ìlàtọ̀ àyàfi ká mọ̀ lórí ọgbọ́n ọba náà ká ṣe àfi tí ọpẹ́ ẹ̀ tọ́gbọ̀ náà
1: ẹ̀yìn jẹ́ ìdùkú kágbà tí ọ̀dọ̀ ọlọ́pẹ́ wà gbogbo ore orúkọ tí mò ń jẹ́ nísìn àtọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ni orí sọ́ọ̀tì gbogbo ẹ̀ ó ní ìpínlẹ̀ rẹ̀
0: ká ṣàtúntò gbogbo ẹ̀ fẹ́bẹ̀ ká máa ṣe ń dúró ká máa sọ pé alhamdulillah ọ̀kẹ́ àfẹ́ ọ̀kẹ́ àfẹ́ alhamdulillah ọ̀kẹ́ àfẹ́ ìmọ̀lẹ̀ ìgbà fún